0: ايوه
1: ايوه شفيته
0: موسيقى عربيه او ماي جاد
1: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
0: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
2: يا
0: جود
2: راديو موسيقى ستاند